الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكد الجي بكد اللقدي سن خريك سن سبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكو راخم كسن إميسيون كلمة الحق.

nakanam gasete wonde setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabilu adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax وهابيل تضمنه الضريح هابيل دي تيجي بامل موي دك وايام بامل تاب نا لغام يا مان دي نياكنا دوم جو خامني سما ويتال لاون تي مباخ سما ويتال لاون تي جاكاجا سما ويتال لاون تي وقافيا سما ويتال لاون تي دوخ مبوك سما ويتال لاون تي ليب كون نياكنا سما دوم جوجو موني وجاء شعلة ولها رنين لهابلها نينو جومي نيغي باي كوكو اسمان دي يوخو دي جوي ماغي ديغ اي بات يو جوي تي كو اسمان سي دي ييكت لوتاخ نيغي جوي سما دوم جو باخ جوجو دي هابيل مونيت قابيل كات دوفبا كو بونكا بروم خول بو نيول با موم دي موغي يوخو لوتاخ موي يوخو لقتل ابن النبي بغير جرم نخ رين دوم يوننت بو خامتيني ray nako ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax ray na doomu yonent bo xamanteni tognu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ree ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamut fa nastarihu mune lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërem di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شاه احمد تجاني نداو دلوسي نا سي كاتونو يالا اب مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله

على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبيش احمد التجاني النو دي لين كو ديفال اندك سين خريط فاليري تبارك الله مبوكي دانيو فاسيني تاي وقتاني استوارو يننتبو ماغ يننتبو بريوان اي نتو مدي سيدنا نوح عليه السلام يننتي يالا نوح بوكونا كي جرومي يننتي يغن ناخ nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonenti mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonenti yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale histoiream ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla raf ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris momitam set la ci yonent yalla bu bax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam sorewul digeunte bu jege yo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akh nuh mudi idris ginaaw idris نوح وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبك شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبك باب جي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة تكاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن مبكو شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سيم خارج سيم صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكباخم عندك سيم خارج عبد الله جوب كسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي نا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكتي سين خريط سين صبتي شاه أحمد تجاني ندو دلوسينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبلوكادي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالأكم باخم أنك سن بك عبد الله جوب جي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دلا أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mudi yenen ti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denk ko daraja denk ko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nek ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma nek tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيما يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون سان نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم ناغا تخاو فاغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا ناغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi. Suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واي نك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek wi mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوت يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوت ا بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبوم تي كانامو موسى گيس بوبوم ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني يلا خيول ولين ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغ نيت يانت بي نانا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وناني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكون يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuji boroma kon biñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyé len japp ba jëriño wuñu xéewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beggen fa amuñu nak dekk way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soosu donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lañu ñoom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñoom amnañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax
turu sina ak lako weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu

عبد الله بن مسعود نتلي نانيو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم واخناني دك بي ني واخ شام مودي سيري نينن دك لا بو خامتيني دك لا بو يالا جوخ فالور موني ناخ توك نانو بيس دي واختان اك يونت بي يونت بي واخني قسم الله الخير عشرة اجزاء فجعل منه تسعة اجزاء في الشام وواحد في العراق وقسم الشر عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود وخنني ينتبي وخن بيسني يلا سد لنا يو دفكو فكي خاج نينا مجل جروم نينتي خاج يبوكو تي دك بوبو ني واخ شام مودي سيري mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Siri mo jël jurom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël jurom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Siri kon suri mo uppi yu muné kon nak buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu né kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi suri motax kalbi waxna né ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnan wa qila anzur fama adrakahu بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مو نتلي ني سونو مام ابراهيم كوم موم لا نيي واخ ابو الانبياء تي ايتام يونت يالا موسى سد لا تي موم نيني ابراهيم مي تي جامونوم ييغون نا تي بن مونتاج بو نيي واخ مونتاجو لبنان لبنان نك مودي ليبان مودي مونتاجو ليبان نينا بام فاي ييغي nena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi Siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu Ibrahima taxawon don xol neena barap yam don xol modi Sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israil comme bañu joggé Égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fi lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul woon ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay condition yu mu tëd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dekk itam bo xamanteni tacior yoy ñoko dekké waye dekk bobu amna fa ben bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dekk ba lolo tax ñuy wax dekk ba Balqa ndax Baliq ibn Safura mi mom modon bour ba waye dafa am ben nitu yalla bu mak bu nek ci dekk ba ñukay wax Bal'am ibnu Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي غنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان في ينتبي يالا موسى كم نيو كدان دفي مملني تي أجوم جي ويسو جس نن يونتي الله موسى عليه السلام ا يالا ديغالون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñoom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñoom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullah al-a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxon na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisee muy nirok xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Balaam momu yalla alak nako wante yonent yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنوب نيسان تيال جلدي ننتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتي الله موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kentan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Aamil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak woy itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari way juram desek way juram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen nek ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلوكادي سن خليل سن صوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بنيو سانتي يالله جلي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باس باس تي سن بوروم ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtane duu soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran moñu ko netti a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يلا منجي وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو لو يدون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليري بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدب لديم سن خريف سن سبشا أحمد التجاني النوم دارو سنة جكاتنا يا الله أفهم لأخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريف ببجا bëgg continuer ak yeen comme nañu ko doola woon rek ci aljuma ji weesu ci soiru Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين، ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لكي وكيد بكدي جنو بنيو سنتيال جلي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي أي نيو أك صحابة دلو سنين كي كاتون يالا ما خم كي سنين فيو كلمة الحق سين خالد سين شبيش أحمد الشاني لو دين كدفر أن ذاك سين خالد شوان بي تبارك الله من يوم تيسوان صحابي يقوم من يوخي ياسمين ومن ياسمون

Central Bidet Yakunan po Chalamide. Mungkin ada kebal banyak motor بعد الفتى ياسر بعد أن ودعت إلى مكة فأقر غضبا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسينا دنا بمتا بو نياري مكم يوي دلوسينا مكة بايل يوي جم يمن يوم نتبكن في حذيفة مامو نخمتني مولين دون قنالي تنيو خلين لي teral gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo ni abal xuday fami dina ko na xamanteni benn bis mo ngi ci pencum mak fekk yaasir mo ngi tam dellu gannaaw bu mu gunde gunge frèream yooyu wax ne nit kan Hudhayfa ak jàkk ja soribu ñi daje ca penc ma moom Yasir ak Hudhayfa. Hudhayfa ne ko maa faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurbaddaari ala wardiha fa aada ila qawmihima. Xoday fa ni ko waaw noo def ak sa ñaari mbokk yëpp yow mbokk ams mi ndax dafa bokk ci kir ams mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seen réew ka génn réew nga dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu. Xuzayfa ne ko wa ahdarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkka. Mu ne ko bal ahdartu hada alxarama alamn aw hada alxarama alamin ala gayrihi min mawaatin alxawf وآثر في جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب. حذيفة بيمكو الله جيلا بي موم ياسر دفا ملني دفا أملو بيا لخما ونكو نبنا سوري سمين بب لتح مبغتو في جمعك دف دي بارك بو أم سيكوريتي دفا موتي جينين ريوي mu ne itam dama am cofe ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xoday fa ne ko loo bëgg a def màkk mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole. Xoday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ne feeg yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif. Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdaanu bihi quraish wa taaju bihi lqabha. Moo ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa kett yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru quraish gi nga bokk itam dana la tiitaru xoru màkk wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka